ايوه مارين وانو كما كما لنا سنكير لاني يي اكي نو في لاني ماسي نون رو نون نو منو تيبا اتو در ماشيني مسوله كي ويرايل هون راني هيم بالاني يوان ويرليوم ميرل مكوين نكلا مكير لميانو سيسا نو توارتا مافانو ستار ليز فيريرا سيبو ناوي نانتوتيني امرالو ويرل لوكاتي سيو لافا مبنيا يا هوين هاليلا كامينوتو ميتان ناموسا مورك ميتان ميلي wirani kwanyira wakati wa sezora shio hii wanroa wirani habari na patina antena nasionale o Maputo nkahaya vaa.

فرجم ويلو بروفينسي يو كارد الغاد لكن راهني وكيما سمو هنا هنا ويلا كاي بروفينسي تاروية صوت الجواني و إلى براهو أمبولا ونيا سن يو كارد الغاد أنا أنتظر يو بروفينسي يو زامبازيا أمو سطو وكينا ما هو كمان كده نيران أهون بوا ما بيتك سان يا سر راديو منول مو نيما كوا نيما كوا مسلو من الراديو أيو الراديو ما كرو الراديو نتيكلي الراديو نننن الراديو شيري Taxista, we pelarato dentro uma garimpeiro, we lá cá o província o Zambezi.